0: مباراه نسبه للسكه لكم البدوز الجونه الطيبه جاي من لارا وين اعونكم باي بريكفاست في اول السبع ونص بونجو
1: ذا باي فريشز تور 2026
0: باي يس
2: يس هاو كوم بلويس
0: لارا تا تيتشر لي اتاتينا السبيلينج بيز واتني هدو في جير غفنا يو نو وين ات جوبرا كومبيتيتيف يريدو
2: اكتر داوا اكتر هنمشو اللينغو انجليزا اسا
0: اكو
2: اكتزو اكتر هم بتنمو هذا بالتاليانو كل
0: تال مالتي مش بش
3: اسماني
2: بالتاليان لا لا
0: ملاب الانجليز اي اديتا لها الناف تاليان ciao io sono Maria De Filippi benvenuti a uomini e donne
2: che bravo mamma mia che
3: sei l'unica cosa che non sappiamo italiano nitlop ashkon tim khayn nitlal vatican darba vera vera vera
2: tayeb tayeb tayeb hakoblu isma el bazers kif inu mol
0: el bazers mala fakkaru main tiak tiaj ta hop rak tiaj
2: proset lana very entertaining da lo to into mela ara jay hanibda bwahda kbira wahda mel kbar tana onomatopeya
0: ta hop ta hop نافدي
2: وي نيا
3: هنكتبها ما
2: اكتبها
0: ما تتسبل ليها وقت اللي تكتبها
3: O N O M A T O P E A
0: لا لا لا هزينا هزينا املا O N O M A T O P O E A
3: او نو ماتو
0: بويا هيك تنكتب اي اللي تايبه
2: لا
0: او وي يا مش فيرا مش فيرا او وي
2: P-O-E-I-A
3: P-O
0: P-O-E-I-A
3: P-O-E-I-A
0: Shini Shini Hazina Ohra Ohra Tino Ohra
2: Antikom Ohra Bureaucracy
0: Hops Hops Hops Hops Hops Hops
2: Mela Nishtik bitch Hops Mela Mela Mela Sipi
0: Bureaucra نخسب خزينة
2: بلا نفس ايه قد التفال
0: اوف نخسب خزينة نخسب خاني بروفان زيت نخسب زيت الزيه تسا
2: إلا ميتري
0: عندي هفنا
2: عندك نقص نقص
0: اوكي ملا ملا بي اي يو طيب تسا
2: اكس واي زيت
0: خزين خزينة طيب ايه اللي كوش طيب خزين
2: فيديك فيديك مشينا
3: بي اي يو ار او سي ار اي سي واي
0: نه او ايا مالك تنكي تب دي او ايا
2: B-U-R-E-A-U-C-R-A-C-Y
0: شو البروكراتيا مش عليا دا ديك البروبليما
2: هنا القوب الكبير مع الفراون
0: ايا فورس نجيب واحدة طيبة وين مريضة
2: فيرو
0: افي نافا
2: وين هي ما ملش البازيرين
0: فيرو فيرو بالفيرو هاوندي او فيرو ايلينز
2: فيرو
0: الفراون فراون اوكي تيلون
3: طفل الزيت
0: ف ف بي
2: ابدون الاسترس
0: او
3: لا تسقول هزينه ما ما تعملش سنس
2: البازر البازر هات ما ملو
0: هوبس هوبس هوبس
2: جيمي
3: ديلا
0: او بي اتش بي اتش اي ار او اي اتش
2: امو
0: طيب
3: برافي برافي
0: برافو مش برافي برافو برافو
2: تديت ني كافي
0: ني كافي اربط لك انت واحده وين
3: برايتو
0: ماريا سانتيس ما
2: قالوا بالتاليان الساعه
0: فتنا سي سي
2: سي
0: مالتو مالتو بينه مالتو
2: بينه
0: ام جراتسي كبيرة خفنا دا كل تي سبورتي اون واتساب ام ورا دم دان ال لنا شيل النسبه اللي كلمه واحده من
3: ليتها عند فيلينغ لختمت تي سبورتي انا واتساب
0: فيرو بروبلمنت ايدو الا من فوق داك البروبليم فوق الشاندير شباست ازا دانيس اي كابر بيكسر كراسي كبيرة لارا ام تالي التيتشنج سكيلز اتي جيبا ما ويك في البروغرام
2: اكو نعم ملا هيار
0: بروغرام ادوكاتيف ساردان اي كابر بيكسر كاتساي انا من فوق باي بونج

0: شو تقوى استدعوا زوج بليتي
1: شفت تكون راح ليا ما كم تكون باسيوناتا
0: ايه ما راح لين مش كلها باسيوناتي
1: ما
0: اكن هوسي انا
1: ما نافش انت الفئه الجنرال بذاك الموت بنادم اللي جاي من رخا
0: عشينا الزيتون كو حتى باسيونات لنف كل حد هابي
1: يستايكو يستايكو ام الزويتن كلا وداو كلا باسيوناتي لانتم كلا باسيوناتي ام ابتونا 9-3-0-8-9-7 فويس ميسيج عالداو كل باربليتي عادا مالتا كنتر جبلتا في اي بي اه طيب انسيمو
2: في اي بي
1: او عالداو كل فرصة يدونا مو مالتا شمونا مالتا بحالسا ربقو تلات لوبتين فيلا
0: ادا الاول
1: ادن الاول في الويفا ني في الجروب تال الويفا نيشنز ليج تمنو
2: فورتا مالتا شما تعيش بيبا مالتا ملا
1: فيرو فيرو 9-9-3-0-8-9-7 فو واتساب تانا اباتولنا جاتي يوم لزمبيو وين
3: فيفا مالتا
1: ييه سينكم ربكتار اليسا سونيك فو باي

0: نتكلم ام زيت فوق يا ماريا سانتيز اي فاينا جيمي عندي بياجير شو اسمك انت اميليانا
1: ايفا
0: انت زلمه فوق البي ازات كيف خلينا نتكلم ام زيت فوق انت جيمي كاردونا اي دلم هلو اي دلم هلو اميليانا
2: سيميليانا
0: كيف ما نفش شو صار سنين شجع بارتكولار ريسكو زاون تا ازات مال التونر ابزت فوق
2: ازات فانز تا
0: ام ازات مال ليون ليت البطون ابزت فوق ما نفش كان شجع تسقسيني سيميليانا السنه دوري باي وذا هنلستي هنلستي من نتكلم فوق الراديو ونخدو
2: كان موافتي كان موافتي
0: ايش لم سنة أيضا لو سنة.
2: سكندير.
3: لخر فتت قبل ليلة فيزي جوفيري.
0: سجتي عندك.
1: تحديه
0: واو مس اليكسيا مس اليكسيا يا ادي على الميكروفون مس اليكسيا مس اليكسيا ام كيف تخصك اللي تسمعك من عند ستودنتا
1: ديجيتال جن وفرانجلا سالي اي اوريت لا خلاص ماوش حاله ويلا تهدم هتعدي
2: الهاي ساليه تي تي الميس خلاص هاي ساليه تنفهم
3: هفنا يدير عندها بزون تشتري تشتق تعمل تشتق تعمل ورا ورا الهاي
1: تشتق انسي تيتشر
0: I'm going to go to the house.

أجري لمولاو. اسمع كيف نجلو راح نايلك كيف تستعمل ديك الليرة زايدة. أبارت منك اكتر ديسكي مش زمو لكمبانية لسليك فوستوم كان دنايت منها تجازي وانكي أليكس وورين كله شال دلوقتي.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: İyi başlıyor namıstan niye alık tertart illum temperatür apalısta envara dikta 27 grad leyla nizla ano şirin ala da misten niye aktar şita temperaturi veramen sempliçi pero irrih hayt awa şiftit al forza erba il weekend well il brakin eti ait li السبت هيكون بالشتاء مش قول حد بالشتاء قول لهم قاعد بالكونترا طيب سو البرنتي هاي تعملش بيان هيت فوق برا قال ذا الويكند اسمع مش تبدا ذا السيام هيوجل موفين تو ذا سان فور 897 باي
0: هاي 1 2 3

0: دخان يعملوش في البلايليست تاعنا واحده من الجده تاع تروي سيفان بارتي فايدا الاسم بيت خيرني باش تفل نبدا نرانك الويكند
1: كيف نسمعها الميوزك فيديو تاعي بحفنا ثماني دلوا سنير جون كوم في الكومبيتيشن تاع دي بلاس شوبينج سنتر فين اللوم عندها لو فيناليست ايهون سو اب اوس ماونا بالشانس لتربح

0: تايلر سويفت وجيل باش نلقوا بالكبير اوب لايت كيف بدات تدقوا السبدة في العشية عم بسيت التون
1: التون او تشاو تشاو انسوما
0: تشاو تشاو انت كلش من عندنا الفين ما نش نكتر نفرو
1: ها وخدو حسيب انا رجعتو تتو مكمين يعني السكولا ترافيكو ما يين اني راكوماندا مسوار السكولا بس او الشول جورناتورا يا كوماندا كاربولي مسا السيد اكتر الكاربولي اللي تقسم الكاروتا ما شهات فورسي شيني بري او شهاجة
0: كينك نعمل تاو كول
1: كينا
0: نعمل او كول
1: كما تقسم الفيول تاو كول
0: بالدفرنس هنا نحب نتلا مع التيخور ما نفش الموصلة ما نساش الموصلة حتى التيخور اماها اما بصوما نرى كومادا عادة التليفون مش الجيمي لاروي هيكونوا جو والحير جوفاني كوربي نفري اي فاحنا نرجع نكونوا في الستوديو بصوما بصوتو
1: شاو
2: Malta's number one hit music station. Place to be.
3: Bay. Ever opened the kitchen drawer and thought, this needs an update? At Crea, we refresh our collections every 6 months. New looks for the way you live today. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
4: Intila fi 3 ta' Ottubru, Notte Bianca. Inaqat magħna ġewwa l-Belt Valletta għal-lejl imdawwal mimli mużika, sfin, teatru, arti u esperjenzi mill-isbaħ għall-familja kollha. Għal aktar informazzjoni, żur festivals.mt.
5: Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi serji. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
6: My combo at McDonald's. A McToast or Sausage McMuffin, an Americano and a hash brown, all for just €4.75. The right choice every time.
7: Vision Opticians across Malta and Gozo. 8 locations, right where you need us. Back to school. Students get 20% off frames and lenses. Because learning starts with seeing. Book your eye test now. Visit visionopticians.com.
8: Satariano design bathrooms around you to create a space that looks good and feels completely yours. Satariano Bathrooms, Valley Road, Bukirkara. Quality in every detail.
9: I wanna feel the beat, feel the rhythm.
10: Weeknights with

طب دوالينك تاع اش باش نبداو الليل تاعنا في يمكن اللوم لعبه فلاجيه وجيلي انت بريزيم يكون تتارى شي فيلم ويدخل شهادتك ويعمل لا ستوب دوالينك دان مش مش مش سبوست يصير دان التيتش انسوما دين الكانتانتا بروبيا جابت الانسبيراسيوني تاعها قال دين الديسكا من فيلم اللي فورسي كان يمشي شي ناس يميلياش ضرب منهم راي دوكومنتاريو تاعها وبتسبيغا من فيجيت الاوريجيني تاع دين الديسكا ينا vera meta nara film video go għana jilek għaz min l-antejati meta nara film ġili nara xena ek maġina kiku vera tkun intiek fi situazzjoni laħat izzjoma ġiġaħtu għaflek il-fiċ min jafx għata għara dawk il-preparamenti kolla għall-erba flasġija xanella unek bħassoltu għankun id-dizom l-kumpanija s-salax l-għata l-lejla

سي اكس يسمى كاميرا فوق بي شانيل وكم سما الجديدة تاخا بروفيا الجديدة اللي هارجت مع مادونا دي هي الكولابوراتيوني اللي هارجو في تالي يميلو سودين كانت تقابلها بروفيا المواديين والمناو نفتدي هور هنكمبلو مع هاري ستايلز وانكي فيشير فريمكين مع فلورنس أرمان فوق بي